0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في اللوتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في بعض المكونات الأساسية للوتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز. قال: إن الطقوس اللوتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية، بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين، وهي تمنح الحياة المسيحية شكلاً روحياً يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية. كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس، وتظهر العلامات والرموز اللوتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص، ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان. ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم اللوتورجية برموزها وأعمالها، فندرك جمال الاحتفال اللوتورجي العميق. فاللوتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen, insbesondere die Priester und Ordensleute aus dem Nahen Osten. Der Heilige Geist ist unser Führer und unsere Stütze auf unserem Lebensweg. Öffnen wir ihm unser Herz, damit er uns zur Wahrheit führe und uns mit dem Frieden Christi erfülle. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة الكهنة والرهبان القادمين من الشرق الأوسط. الروح القدس هو مرشدنا وسندنا في مسيرة حياتنا، لنفتح قلبنا له لكي يهدينا إلى الحق ويملأنا بسلام المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Und nun folgt die letzte Sprachgruppe.